وقال تقال كمان إيش أنا من جوج شكلي قنا لا قاقي قاقي قاقي قنا لكن كوكلاخو كوكلاخو كوكلاخو مجال رقل مجال شوليس بسلال لي قنا كوكلاخو كسال كمان إيش. Buenas tardes, don Víctor. Te saludo a don Ernesto Choc de Senaú. Gracias, don

من جوش رشق كمانات يوكيش من كل شروع لكو كلا نخوان سيج الله هيل جوقرش نايلي جوقب انجلران شريك إملان كين هو كان في قناة إلبيا من جوش ران جوقب انجل لستوى شوقرش ماما قناة لوسيا شكرا لك بيش إيري سارة لانكين